ラライアルハラララララハラララワオ。حرج ما سنقول مسافي تلاشي راسن نقار تصيين لشي